0: زادت عنا الوقت طلعتها مش في رسائل
1: تحليل دم دم الظلم قادي عدو مثال ولو طلع فامي الارض حانو.